0: هذاي مستحيل.
1: إيه فو أنت مين؟ هذا كبوفين السلام
0: عليكم. أشياء أوكي أشياء. أشياء أنت.